اجي لو قلتي يا كيكا يانكي يا جانا مغا جا با كوشش كيكا جان ادي ديفرنتس كومنت شو يا كونين غراسيا تيا كونا تي كونا سيمبري كومبلي كا ان كيو كانيو ماستا كان اندي يا دومينغو مكايغان دومينغو كا باسيو دومينغو كا ميركادو دومينغو كا ديبورتي ميو سيمبري سي كونا تي ار بارنين كيكا ان اكي سيمبري تراباجو كونا سيمبري ادي ديا ديا تراباجو allá para arriba eva aquí consigo siempre arriba manso pero trabajo ven si llamamos acá domingo show piscina y acapada que gan trabajo ganarao amigo ya Miguel Díaz Bautista Nájera canahora taller ya en choca aquí gan y meca ekeca na con atacama con atarac ventana con atarac puerta con atarac silla con atarac mesa con atarac y meca ta ruanin ta aquí callan trabajo ya en hora.